0: la proclamation de l'Évangile en langue arabe.
1: Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 26, versets 69 à 75, et chapitre 27, versets 1 à 10. من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى الفصل 26 من الآية 69 حتى 75 والفصل 27 من الآية الأولى حتى 10.

بطرس ينكر. وكان بطرس جالسا في صحن الدار، فدنت منه جارية تقول: وأنت كنت مع يسوع الجليل. فأنكر ذلك بطرس أمام الحاضرين جميعا، قال: لا أدري ما تقولين. ثم انسل إلى الباب فرأته جارية أخرى وقالت: لمن كانوا هناك؟ هذا كان من أتباع يسوع الناصري. فأنكر بطرس ثانية وحلف: لا أعرف الإنسان. بعد قليل دنا منه الحاضرون يقولون: وأنت بلا ريب منهم، فلهجتك تنم عليك. فأخذ يلعن ويحلف: لا أعرف الإنسان. وعلى الأثر صاح ديكن. فذكر بطرس كلمة قالها يسوع قبل أن يصيح الديك: تنكرني ثلاثا. فخرج وبكى بكاء مرا. ولما أسفر الصبح تشاور كل الأحبار وشيوخ الشعب، وهمهم قتل يسوع، ثم أوثقوه وإلى بيلاطس ساقوه فأسلموه. ورأى يهوذا الذي أسلم يسوع حكم الأحبار والشيوخ عليه فندم، ورد إليهم 30 من الفضة وقال: خطئت إذ أسلمت دما بريئا. قالوا: وما همنا نحن، أنت انظر. فرمى بالفضة في الهيكل وانصرف، ثم هو مضى فانخنق. أخذ الأحبار الفضة وقالوا: إنها ثمن دم، فلا يحل وضعها في خزانة القرابين. وبعد التشاور اشتروا بها حقل الخزاف مقبرة للغرباء، فدعي ذلك الحقل حقل دم، ولا يزال يدعاه حتى يومنا. وتم ما قيل على لسان النبي أرميا: إرميا أخذوا 30 من الفضة ثمن من ثمن، ثمنه بنو إسرائيل، ودفعوها ثمن حقل الخزاف عملا بما أمرني الرب.

فذكر بطرس كلمة قالها يسوع قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاثا، فخرج وبكى بكاء مرًا.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.